0: فيلم فاصل نهض في لطه ليشكل كي رمزون سهل دهن ويكبو جتوت كاسنجيب
1: يبقى بطوكي